افهم بانك شيك ده شان شواز ميغا هرتز وراني نيوز اون اي اي ار يا موبايل افر اپن ايكتا هات اكاشواني سا امراوتي كيندر شرطي هل سكايزي سات وزن پنچويس منتا هوتا هيت اتا دل کولا سابراجيت كاريگرم اكاشواني ممبايچا اسبيتا واهنيورون سهيك شپيت كريتا هوت